0: شعر من نسيف بل سيسر من كاتوكا دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا سنو بلا ما أنا بانا بيتوا كذا بي أم بي هذا هو سنو لوتيون كابو سي كافي سيسر سيسر سيسر بير مالي دي
1: سيسر هذا سنو لغو إلا إلا إلا إلا إلا

فهم لهاد سامي لهاد قال المسلم طول الليل وافهمك تنجو تاهم فوني يا دكتور فلوس.